الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا الحشيشه اللي بجيبه